0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب الدنيا أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

رب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رساله منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: بتحبش البرد انت والتكييف.
1: اليسوني ماس اوسي اوس او باتير او بان توكراتور بنجيات رياس اليسوني ماس بشوي سفنو تنتيني قوم شو بين منزو من طلب ويسسم صدق هيك هيك ايفل ايروك. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول لك بكل شكر. ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين.

تفنو تبن شويسو بن نوتو بن سوتير إسوس بكريستوس جافريس كي بازيني غونا فير ويسيني رونا فارهي رونا فشبتيني رو فافتيسو إيرون أفتي توتينا فينتين شاريا تاي أونوساي إن صوف أون مارنتي هو يرفو بوسن

ارحمنا الله ويترافعنا آينا ويسمعنا ويعيننا ويكبر صلاة وتلبات الكد ياسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايا.

عن آبائنا أخواتنا الذين رقدوا وتليحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء، آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة وأبائنا الأساقفة، آبائنا القمامسة وأبائنا الكسوس وإخوتنا الشمامسة، آبائنا الرهبان وأبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، وعن أيضا يصنع معنا رحمة ويغفر لنا.

طاهرا من دنس ولو كانت حياة يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا.

تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل ولا الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أن لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي بلجان من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليه فخلصني، وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس، الكائن منذ البدء وإلى أبد الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات، ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك.

0: كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا طاهر القديس الممتلئ مجدنا العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح. الصيد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
1: السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة. سأل الرب عنها ليصنع
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمين الجنس البشرية. اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدته لكنام لنا غفران خطايانا.
1: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا يا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: للي أن ربنا يسوع المسيح ولد في بيت إله
1: سلام لمدينة إلهنا مدينة الأحياء.

شسي مناظم كهم النور الحقيقي وأن مجدك أيت العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا المخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده. يا رب ارحم يا رب ارحم. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل. نسجد له ونمجده مع الاب والابن

معلمنا داود النبي والملك الطاهر، بركاته على جميعنا. تبادر الرؤساء إلى كل المرتلين في وسط صبايا ضاربات بالدفوف في الكنائس، بارك الله. والرب من ينابيع

لأنه كان يمكن أن يباع هذا بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تتعبون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين، لأن هذه قد سكبت هذا الطيب على جسدي لتكفيني. الحق أقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم، يخبر أيضا بما فعلته هذه المرأة.

أجل رئيس كهنتنا الباب المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر أساقفتنا الأرثوذكس.

سعود مياه الأنهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويعودنا نحن البشر ويعطي النجاة للدواب ويغفر لنا خطايانا.

0: أبانا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. إن بخريستوس إسوس بن شويس
2: إيفالاسيومون تو كيري وكلينتي
1: إنبيون سو كيري
2: بروس خومين سيو متابو وامين
0: كيريني باسي
1: إيتوم نبماتي إيسو.
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي من قبل الذي خط التلاميذ القديسين الرسل أطهر مكرمين، أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألام مخلص المحية، الذي نفت وجه تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قال نقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم أمسكتموها عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض ويربطوا حل كل ربطات الظلم. الآن أيضا يا سيدنا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك إخوتي وضعفي هؤلاء يا رب المنحنيين برؤوسهم أمام مجدك الأقدس. ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا، وإن كنا أخطأنا إليك إن كان بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس، فأنت أيها السيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم انعم علينا بفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حالنا، حال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك المقدسة الصالحة، لأنك أنت هو إلهنا وإليك بك المجد والإكرام والعز والسجود مع أبيك الصالح والروح القدس الموحي المساو لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها. آمين.
1: آمين.

أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن نحن أن نكمل هذه الليلة المقدسة وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين انزعها عنا شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتر ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي ينبغي له المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك معه ومع الروح القدس الموحي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنع لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني هنذا بالأسامح بلبي وفي الخطايا ردتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غرامة حكمتك ومستراتها. تنضح علي بزفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرعا فرحا فتبتهج عظام منسحق. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عضدني، فعلم الأسماء وطرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فأغفر فم تسبيحك، لأنك لو أصلت الذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكن لك لا تصير محرقات فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر والمتواضع لا يرسله الله. انعم يا رب ما صدرك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ صار ذبائح البر قربان ومحرقات ويقربون على ذبحك العجول. هللويا. مقدمة صلاة نص الليل. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا نفوسنا عندما نقف أمامك جسديا. انزع من عقولنا نوم الغفلة، أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران.

بشويسن اينان بشويسن اينان خنفراني مفيوت نمي بشيري بنب ما يسوى بنوت نوت امين كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوغسون سابتري كي ايو كي اجي بنب ماتي كنين كاي كي سوسنسون امين. تسبيح الصلوات الخدمة الأولى من صلاة نص الليل أقدمها المسيح ملك وإله الكون يغفر لي خطاياي من تراتيب مزامير أبينا داود النبي والملك، باركته على جميعنا أمين.

0: سيوس سيوس سيوس من قدوس قدوس قدوس فصم شاطرين كين معلمنا القديس مريم التبشير والتلميذ الطاهر بركت على جميع امين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذار أخذن مسابيحهن وخرجن للاستبوال العريس 5 منهن كان جاهلات وخمس حكيمات وأخذت الجاهلات مسابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنيتين مع مسابيحهن ولما أبطأ العريس نعسن كلهن ونمن ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل فقمنا وخرجنا للقائي حينئذ قام أولئك العذارى جميعهن وزينا مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينن من زيتكن فإن مصابيحهن تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعل لا يكفينا وإياكن فاذهبن بالحري إلى الباع وابتعن لكن فلما ذهب يبتعن جاء العريس المستعد دخلن معه العرس وأغلق الباب وأخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة.

من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا

واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تحليل صلاة نص الليل، هنلاقيه في نهاية الخدمة الثالثة. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أن عقولنا نفهم أقوالك المحيية، وانهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل قصرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناة الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا كلنا والية الإله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض، مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ورحم خطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي كل الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة البطنة، سهل حياتنا، شن العام وصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا ملائكة القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين، نصل اتحاد الإيمان ولا معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين.

0: استخدم شاطر الدين معلمنا القديس مالين وقلب الشهير والتلميذ الطاهر بركته على جميع العالمين.
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.

هنقول زكسولوجية البشارة، وبعدين زكسولوجية الميلاد، وبعدين زكسولوجية القيامة عشان بكرة تذكار البشارة والميلاد والقيامة، وبعدين نختم بزكسولوجية العذراء.

ولما جيتك أتى العذراء وليت إله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين. بالحقيقة نؤمن بإله

المرحل المبثخ من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

قدوس رب السبأوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا

جعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة ومحبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معاكم. تعيشوا وتصلوا.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.